كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. تي يي تي تي تي في حومه كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباج وهي فين افونجيت قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره.

كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بانبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرفو ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك اللي رجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان دار هالإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كور لا بالا تيتي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف